كانت كوافيت سما تشروخ عندنا تخللت شو شغني رحلت شو صوت سي تاعنا بعد شو ايت شو من مق شمنا كيف هون قال ما كان نقولوا تشمن كل واش كخلتيكا نشتي احكي لي بين نشتي احكي لي قفون شو قليل نشتي احكي لي قفون كقال لي كومونيل تمام تحكي لنا كناقي انا تخيل ققي ريشتين انكيل كيف شي تبيقي تخيل ققي ريش كل القي وتريد البال يكون هو شيء أكبر لنقفو كائن سأخون كتن يوقو تشيشتيا البال لرسلال لمتسوى كي لأشكي منشق وبلا نقفنا بيس اللي يتشغول تشوني لنا لبعين نشقنا قاقوا في بالي بخطي لشي كالبو ينام خوافي لكوكا وتي كان قناو كارو نارو ناكل من طبعا سنعيد انقوان لايش ل كنابيخ كوكوا بيخ رجي بالي بخطي لنك تشوكاين كونديك كونتاب ليش سايلش تشور تشوكاين بي ايش راكومون سا شاتيك نكو اخو تشيكش كان بانكي كون لي نيم لا سايلش ولا شوكري خو اخو لي بان تو شي جرو لي هونا شي كي ري راين كلش بيا بشكوش في ديكوبر